تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: إلى مستمعين ومتابعي راديو يلا الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلن حزب المحافظين عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل السويد الدولة الأغنى داخل الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات. وتعتمد الخطة على حزمة من الإصلاحات، أبرزها تخفيض الضريبة على الشركات وزيادة الخصم الضريبي للمؤسسات التي تستثمر في البحث العلمي، فضلا عن تسريع إجراءات استخراج التصاريح وتسهيل قوانين منح الأسهم للموظفين في الشركات الناشئة. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الغاية من هذه الخطوة ليست مجرد تصدر المؤشرات الأوروبية كأعلى ناتج محليا للفرد، بل مضاعفة ثراء المواطنين فعليا، فيما أكد رئيس الوزراء الفكرة

0: جونسون على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل البلاد لتصل إلى نحو 3% بدلاً من المستويات الحالية. بالانتقال إلى حزب المسيحيين الديمقراطيين، فقد أطلق اليوم برنامجه الانتخابي مركزاً بشكل أساسي على قضايا الرعاية والرفاهية الاجتماعية. ويتضمن البرنامج الانتخابي مجموعة مقترحات تهم كبار السن، أبرزها ضمان انتقال قرارات دعم الرعاية معهم عند انتقالهم لسكن جديد، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تطعيم شامل لهذه الفئة. كما تعهد الحزب باستحداث نظام جديد لحماية المرضى من غلاء الأدوية، يعتمد في حساباته على مستوى دخل الفرد بهدف تخفيف الأعباء المالية خاصة عن ذوي الدخل المحدود. أمنياً، أعلنت السلطات اعتقال رجلين في الأربعينيات من عمرهما للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ اعتداء جسدي خطير استهدف وزير العدل غونار سترومر خلال جولة انتخابية له في مدينة يتبوري مساء أمس. وأوضحت الشرطة أن عملية الاعتقال تمت بهدوء دون وقوع أي إصابات، ما مكن الوزير من استكمال فعاليته الانتخابية كالمعتاد، في حين تولى جهاز الأمن مسؤولية التحقيق في القضية نظراً لتعلق الجريمة المشتبه بها بشخصية قيادية في الحكومة. إلى خبر آخر، حث زعيم حزب ديمقراطي السويدي مأوكسون اليوم حث أنصاره على عدم منح أصواتهم كدعم تكتيكي لحزب الليبراليين لإنقاذه من الخروج من البرلمان. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الليبراليين يمثلون النقيض التام لسياسات حزبه داخل التحالف، مشيرا إلى أن تقوية موقفهم التفاوضي لا يصب في مصلحة الناخبين. واعتبر أوكسون أن مفهوم تبادل الأصوات لغاية الدعم يعد شأنا داخليا خاصا بالأحزاب البرجوازية التقليدية، مؤكدا أن حزبه لا ينتمي لهذه الكتلة، وأن التصويت يجب أن يقتصر فقط على دعم حزب ديمقراطي السويد. ختام الموجز، اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سن قانون جديد يمنع أفراد العصابات الإجرامية من امتلاك الكلاب بجميع فصائلها. وشمل المقترح أيضا منح موظفي حماية الحيوان صلاحية الاطلاع على السجلات الجنائية للأشخاص لتقييم مدى أهليتهم لتربية الحيوانات الأليفة. من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الحزب للشؤون القانونية تيريسا كارفالو أن هذا الحظر يأتي بعد ملاحظة استخدام المجرمين للكلاب كأداة للترهيب وفرض السيطرة، بل وكأسلحة فعلية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن التفاصيل الدقيقة لتطبيق هذا القانون ستخضع لدراسة معمقة قريبا. هذا كان موجزنا، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: We're back to the music in 3, 2, 1. 89.2 ميجا هرتز.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: إلى مستمعين ومتابعي راديو يلا الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلن حزب المحافظين عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل السويد الدولة الأغنى داخل الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات. وتعتمد الخطة على حزمة من الإصلاحات، أبرزها تخفيض الضريبة على الشركات وزيادة الخصم الضريبي للمؤسسات التي تستثمر في البحث العلمي، فضلا عن تسريع إجراءات استخراج التصاريح وتسهيل قوانين منح الأسهم للموظفين في الشركات الناشئة. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الغاية من هذه الخطوة ليست مجرد تصدر المؤشرات الأوروبية كأعلى ناتج محليا للفرد، بل مضاعفة ثراء المواطنين فعليا. فيما أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل البلاد لتصل إلى نحو 3% بدلا من المستويات الحالية. بالانتقال إلى حزب المسيحيين الديمقراطيين، فقد أطلق اليوم برنامجه الانتخابي مركزا بشكل أساسي على قضايا الرعاية والرفاهية الاجتماعية. ويتضمن البرنامج الانتخابي مجموعة مقترحات تهم كبار السن، أبرزها ضمان انتقال قرارات دعم الرعاية معهم عند انتقالهم لسكن جديد، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تطعيم شامل لهذه الفئة. كما تعهد الحزب باستحداث نظام جديد لحماية المرضى من غلاء الأدوية، يعتمد في حساباته على مستوى دخل الفرد بهدف تخفيف الأعباء المالية خاصة عن ذوي الدخل المحدود. أمنيا، أعلنت السلطات اعتقال رجلين في الأربعينيات من عمرهما للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ اعتداء جسدي خطير استهدف وزير العدل غونار سترومر خلال جولة انتخابية له في مدينة يتبولي مساء أمس. وأوضحت الشرطة أن عملية الاعتقال تمت بهدوء دون وقوع أي إصابات، ما مكن الوزير من استكمال فعاليته الانتخابية كالمعتاد، في حين تولى جهاز الأمن مسؤولية التحقيق في القضية نظرا لتعلق الجريمة المشتبه بها بشخصية قيادية في الحكومة. إلى خبر آخر، حث زعيم حزب ديمقراطي السويد مأوكسون اليوم حث أنصاره على عدم منح أصواتهم كدعم تكتيكي لحزب الليبراليين لإنقاذه من الخروج من البرلمان. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الليبراليين يمثلون النقيض التام لسياسات حزبه داخل التحالف، مشيرا إلى أن تقوية موقفهم التفاوضي لا يصب في مصلحة الناخبين. واعتبر أوكسون أن مفهوم تبادل الأصوات لغاية الدعم يعد شأنا داخليا خاصا بالأحزاب البرجوازية التقليدية، مؤكدا أن حزبه لا ينتمي لهذه الكتلة، وأن التصويت يجب أن يقتصر فقط على دعم حزب ديمقراطي السويد. ختام الموجز، اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سن قانون جديد يمنع أفراد العصابات الإجرامية من امتلاك الكلاب بجميع فصائلها. وشمل المقترح أيضا منح موظفي حماية الحيوان صلاحية الاطلاع على السجلات الجنائية للأشخاص لتقييم مدى أهليتهم لتربية الحيوانات الأليفة. من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الحزب للشؤون القانونية تيريسا كارفالو أن هذا الحظر يأتي بعد ملاحظة استخدام المجرمين للكلاب كأداة للترهيب وفرض السيطرة، بل وكأسلحة فعلية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن التفاصيل الدقيقة لتطبيق هذا القانون ستخضع لدراسة معمقة قريبا. هذا كان موجزنا، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوت أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: إلى مستمعين ومتابعي راديو يلا الموجز الإخباري أهلا بكم. أعلن حزب المحافظين عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل السويد الدولة الأغنى داخل الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات. وتعتمد الخطة على حزمة من الإصلاحات أبرزها تخفيض الضريبة على الشركات وزيادة الخصم الضريبي للمؤسسات التي تستثمر في البحث العلمي، فضلا عن تسريع إجراءات استخراج التصاريح وتسهيل قوانين منح الأسهم للموظفين في الشركات الناشئة. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الغاية من هذه الخطوة ليست مجرد تصدر المؤشرات الأوروبية كأعلى ناتج محليا للفرد، بل مضاعفة ثراء المواطنين فعليا، فيما أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل البلاد لتصل إلى نحو 3% بدلا من المستويات الحالية. بالانتقال إلى حزب المسيحيين الديمقراطيين، فقد أطلق اليوم برنامجه الانتخابي مركزا بشكل أساسي على قضايا الرعاية والرفاهية الاجتماعية. ويتضمن البرنامج الانتخابي مجموعة مقترحات تهم كبار السن، أبرزها ضمان انتقال قرارات دعم الرعاية معهم عند انتقالهم لسكن جديد، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تطعيم شامل لهذه الفئة. كما تعهد الحزب باستحداث نظام جديد لحماية المرضى من غلاء الأدوية يعتمد في حساباته على مستوى دخل الفرد بهدف تخفيف الأعباء المالية خاصة عن ذوي الدخل المحدود. أمنيا، أعلنت السلطات اعتقال رجلين في الأربعينيات من عمرهما للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ اعتداء جسدي خطير استهدف وزير العدل جونار سترومر خلال جولة انتخابية له في مدينة يتبوري مساء أمس. وأوضحت الشرطة أن عملية الاعتقال تمت بهدوء دون وقوع أي إصابات، ما مكن الوزير من استكمال فعاليته الانتخابية كالمعتاد، في حين تولى جهاز الأمن مسؤولية التحقيق في القضية نظرا لتعلق الجريمة المشتبه بها بشخصية قيادية في الحكومة. إلى خبر آخر، حث زعيم حزب ديمقراطي السويدي مأوكسون اليوم حث أنصاره على عدم منح أصواتهم كدعم تكتيكي لحزب الليبراليين لإنقاذه من الخروج من البرلمان. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن الليبراليين يمثلون النقيض التام لسياسات حزبه داخل التحالف، مشيرا إلى أن تقوية موقفهم التفاوضي لا يصب في مصلحة الناخبين. واعتبر أوكسون أن مفهوم تبادل الأصوات لغاية الدعم يعد شأنا داخليا خاصا بالأحزاب البرجوازية التقليدية، مؤكدا أن حزبه لا ينتمي لهذه الكتلة وأن التصويت يجب أن يقتصر فقط على دعم حزب ديمقراطي السويد. ختام الموجز، اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سن قانون جديد يمنع أفراد العصابات الإجرامية من امتلاك الكلاب بجميع فصائلها. وشمل المقترح أيضا منح موظفي حماية الحيوان صلاحية الاطلاع على السجلات الجنائية للأشخاص لتقييم مدى أهليتهم لتربية الحيوانات الأليفة. من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الحزب لشؤون القانونية تيريسا كارفالو أن هذا الحظر يأتي بعد ملاحظة استخدام المجرمين للكلاب كأداة للترهيب وفرض السيطرة، بل وكأسلحة فعلية في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن التفاصيل الدقيقة لتطبيق هذا القانون ستخضع لدراسة معمقة قريبا. هذا كان موجزنا، حياكم الله إلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو.

0: المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمون مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
2: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: يلا
1: احلى واجمل الاغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لاخر الاخبار.
0: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
2: إلى مستمعين ومتابعي راديو يلا الموجز الإخباري أهلا بكم. أعلن حزب المحافظين عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى جعل السويد الدولة الأغنى داخل الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات، وتعتمد الخطة على حزمة من الإصلاحات أبرزها تخفيض الضريبة على الشركات وزيادة الخصم الضريبي للمؤسسات التي تستثمر في البحث العلمي، فضلا عن تسريع إجراءات استخراج التصاريح وتسهيل قوانين منح الأسهم للموظفين في الشركات الناشئة. من جانبها أوضحت وزارة المالية أن الغاية من هذه الخطوة ليست مجرد تصدر المؤشرات الأوروبية كأعلى ناتج محليا للفرد، بل مضاعفة ثراء المواطنين فعليا، فيما أكد رئيس الوزراء أولف كريسترسون على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل البلاد لتصل إلى نحو 3% بدلا من المستويات الحالية. بالانتقال إلى حزب المسيحيين الديمقراطيين، فقد أطلق اليوم برنامجه الانتخابي مركزا بشكل أساسي على قضايا الرعاية والرفاهية الاجتماعية، ويتضمن

0: للحجز والاستفسار على الرقم 067-6996-04. RSC Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية. عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخانستاد.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-22.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.